0: مش ملمسات عنا الوقت طلعتها مش فرسيتها
1: هلا التحليل دم دم خذنوم قالي عدن الهال ولو طلع فام الاضحان ومغيس عشق وقح إلا ينعم التحايل صافطي فبقايا هو جيفام فقاوم نموتا وطخ نموتا